بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

أخذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه

شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میس تکنے تیبا میہوں گینہ ویگن وا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگیا تسبیحہ کیاولیشے

0: وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: تِمَنْ رَسْكَلَاگِ آئِتَ دُوْكُلَ مِيهُمْ وَنِي أَنْدِرِتَكَ گِتَرَيْغَا وَا بِيرُ عَدِي مَمَّمْ بَيُكَمْ گِي اللہ اِرَادَ كُرَبْوَا مِيهَكُ مَغْفُرَدْ دَوَتِ عَدِي اِكَلَاگِ اِرَادَ كُرَبْوَا مِيهَكُ سِيدَا وِگِمْوَا تَدُمَگِ گَا لَحَتَّوَتِ

0: القائم كرمشاي اكلانج التقوى ورمان انغوافاوي تيباميهم قيام الدوهم اكرواهشي هما اكلانج حضرتشي.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل

0: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
1: وهو على كل شيء و... أي كون كهل تنه
0: أي إدغام
1: رنغلو

عليها عين فاعل كل مبني اي عين صفه كي كوبا انفتاح هم مخرج ونن هلي فدا فعليها انني فعليك وتكلا عين بروجن داني فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها

0: عِلْمٍ
1: عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كُنْ كَهَلَ تَنَمِي إِذْهَارُ كُرْمَ إِنْجَهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِذْهَارُ وَاجِبٌ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حسابو ميدغ فيلاور نيموني اراده كوروي يا فيلاور كايكيك بدل كلومغ اوميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصفن فلاول کے می پروگرام گ کیوی سورۃ الانام کے ستے کا دیونا ایتوں فشاگن اے سورۃ کے ستے کا دیہونا ایت گنیلا فلاول نگوا دوی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت سہودا آدم عائشہ فزینہ ادی رودا محمد پروگرام فدی اڑگن علی رازی مصفن فلاول

0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم المستمعين مهلا بتاخونا اختنا اسلام دينك ام ماتير السلام والسلام دنا صالح بقيچا مثل ساغا برنامج كي مدستي بفنا مي بدل قراني القون ركيا ادي صالح بقيچا مثل ساغا رمت بفنا هم ميگنستني امام النووي رحمه الله لي وفاري على صالح وفتي باب تو شرح
2: إن المتقين في جنات وعيون

0: بيرت رسولك سيارك.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کیرت رسول آگ سیرت ویدار و دبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سلف الصالح کے بائی بیکرم ویدار ویتے سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اگفان کے زمان گاوست اسلام نوم میہم بس امیہم نی مہرس کلان کی بے دو بکرا میہم کم دعوا کرتے میہم بے میائے مہرس کلان کے باوا دے بیے قل کلی فان بدار واتے ان کنتم تبا میہم وانما تحبون اللہ مہرس کلان کی بے دو بکرا کم گا فتبعونی تبا میہم تبا کلی فان تبا واتے یحببکم اللہ ایرم مہرس کلان کی تبا میہم دو بکرا بافا ہوتے ویغفر لکم تبا میہم فسوا ذنوبکم تبا میہم لفافتا فهي سلام عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله يفعل التبع ومي ما رس كلانك كيبيا اللوب يمجي شرطك كمغا إكلانك لبا بيان كربا فيه هذه إكلانك إمي هنا اللوب يوليكت يمجي شرطك كيبس هما إي كمغا لبا شميه فهي إكلي يفعل التبع ونتمي إمي هن إكلانك كيبيا اللوب يون نتون كمغي جاي إكلانك إمي هنا اللوب يوليكم بون نتون كم ميايتون إي جيب هذه كلانك كيبيا ألويت كمغا حق أدا كلا مغا هما إكلي اللوب يمجي أصل موجود ويكم بواكم نمي فوديمي لوبی ام کے اصل کی تیمائی الک کمائی ای بڑ سوامی کے کن انگم کے معرفہ ورکن حاصل ومے مبنی معرفہ ورکن حاصل نوا انسان دادی مدے ای معرفہ ورکن حاصل ومن اہری کلا کی بھی لوبی خلاص قران جی فہری الک ای لوبی خلاص قربے کم گا ونی ای کلا کے رس کم فلو برے لوبی وا ہم ایک چن نک کم گا رنگلا بمنے مہم ویوے ہری ای کلا کے فنو بھی رسول اللہ تبارک و تعالی سنے فهي إكلانك رسكم فلاي إكلانك رسول الله بره لوبي وي إبس أنكتش بانما أي حقيقة تغا مشركي كيو إي لوبي ووي إتشكي إميها مارس كلانك رسكم فلاي شريك كرا بوده ميكن ريوتكو بيان كرا ببا إنجي وما مليا آي بابا دبا فاوه قدو كليك فان بدال واحد إن كان آباؤكم تباميهم بان بفاهم بانما وأبناؤكم تباميهم دارين ناي وإخوانكم تباميهم أخون ناي وأزواجكم تباميهم أمين ناي فرين ناي وعشيرتكم تباميهم اكوليميهم ناي واموال نقترفتموها تباميهم اكوكين ولي مداوتكاي وتجارتهم يفارياي تخشون كسادها ايجي اغو دلويداني كما بيرغن ومساكن ترضونها ادي تباميهم روحي غواتي يدورتكاي احب اليكم تباميهم الدوب بركم غا من الله ما رسكناك رسكم بره ورسوله اسوامي رسوله بره ناي وجهاد في سبيله اكلان تدموغا جهاد كلوما برناي فتربصوا تباميهم انتظاري قاتبيته حتى يوتي الله ما رسكلانك وديكم فمدان دين بأمره اكلانك كوفاق أمر فلتقاق والله ما رسكلانك لا يهدي القوم الفاسقين نلفاو الجميعون التدمغي ندكوا حتى فهم يآيتوغا من انجلون ميهم كرهما اكاكوه كيامن تركم بيس ما رسكلانك رسكم فلاي اسوامي رسولاك كيامن تركم كريان نريميها نوتا ایترین ہم ایک کو بس اے دکھلوں گے بس فرو کے کرین نرے میہا نوتا ایترین ہم ایک کو رہوں اے دکھلوں گے رسے ما پر کرین نرے میہا نوتا ایترین ہم ایک کا بیروتوں اے دکھلوں نہ گننا بیر پر کرین نرے میہا نوتا ایترین ہم ایک گے مچن ہنیو کو بکیل کروں اے دکھلوں گے مچن ہنیو کو بکیل کروں پر کرین نرے میہا نوتا ایترین ہم ایک کٹکا کرا کنتن اے دکھلوں ٹکا کرا کنت قبر کرین نرے میہا ای مارس کلاں کی بیٹھا ہے رسول اللہ لو بکرا میہم کم گا نوانے کن میایتن صاف صاف کن انگی جے اے فدا میہم گے دولن تیما ورنی مارس کلاں کی بیٹھا لو بکرا میہم نے بنیس اے بہیوس اے میہم توبہ وان جے کب بہی کے ادی ہتر وگیم با دوگی میں مینی مارس کلاں کی بیٹھا لو بی بم کے شرط کی اے کلاں رسول اللہ تبع بم کم گا لبوا فا وا کمٹ کے ادی اس مارس کلاں وحی کرب با فا وے فآمنوا بالله فيتبعنيهم ما رسلنا كبيرا إيمان بعد ورسوله إكلان رسول الله تعالى النبي الأمي أي أمي نبي جاي الذي إكليه فاني يؤمن بالله ما رسلنا كبيرا إيمان با وكلماته إسوامين بس فلتك تعالى واتبعوه أدي تبعنيهم إكليه فان التبع بعد لعلكم تهتدون إيل تبعنيهم التدمغ لبينه

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا غا لبي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑو مکی اوگن من اللی بے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کریفا ونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألوغي بري رسكلاكو مي ألا يتكا مي ألا جهي تنوسك الدبان ديب أدي مي ألا جي كنت مي ألا يفاسيه كد دبان ديب أدي مي ألا جي دلوغي جو مصوى لبان ديب أي تيمنجي بس أيورنا بسني إغمتك.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: মধুহাগে আলি রমতকুম এমুনেশি।
1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري. ماني ماين الله رسول لبي ابو سعيد الخدري غريهون رواغم وي اكليك فان ودالوي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي ميتاك جنازه تيار وي ميستكونغ نوت فيرهنونغ كوندمتيغا افلا لوي هندو فه اي صالح الگ جنازه انما اينا بنا هوت تيمان اوه كوري گنداشه تيمان اوه كوري گنداشه ادي اي صالح نو ميهك جنازه انما اينا بنا هوت اي هوري هلاكك بڑو كما اي نفسكاي گن تي اباي ميون تي دني كون تنكن هي اينا اڑو انسانن فيوا اهن كوم مخلوقك اڑو ها هوت انسانن اي اڑو ايوجنما اورن ام ام بيرون گوس هينت جاويه.

0: وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ آئِتَ دُوْكُلَ مِيهُمْ وَنِي أَنْدِرِ تَكِگِ تَرَيْ گَاوَا بِيرُ عَدِي مَمَّمْ بَيُكَمْ گِي اللہ اِرَادَ كُرَبْوَا مِيهَكُ مَغْفُرَدْ دَوَتِ عَدِي اِكَلَانْگِ اِرَادَ كُرَبْوَا مِيهَكُ سِيدَا وِگِمْوَا تَدُمَگِ گَا لَحَتَّوَتِ

0: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
1: وهو على كل شيء و... أي كون كهل تنه
2: أي إدغام
1: رنغلو

0: عليها عين فارق ولا مبانية أي عين صفة كي كبا انفتاح هم مخرج ونرن هلي فده فعليها إنني فعلي كم وقتك كذا عين بروي جنداني فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها
1: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
0: أمي رودة

0: علم
1: عدوا بغير علم كون كهلا تنمي إظهار كرمينجه بغير علم إظهار واجب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كوريا ا فيلاورك يكيك بدل كلومغ اميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مصفن فلاول کے می پروگرام گ کیوی سورۃ الانام کے ستے کا دیو نایتم فشاگن اے سورۃ کے ستے کا دیو نایت گنیلا فلاول ننگوا دوی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدا آدم عائشہ فزینہ ادی رودا محمد پروگرام فدی اڑگن علی رازی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألو غيري رسكلاكو كودا كجكو كمكا ميالا في دوهو إدميهم ميالا بلا بدكري فدان إدميهن رحمن

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه معني مائن الله اكليك فان رسول لبي أبو هريرة فان كبين رواب اكليك فان ودال بي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية بانگ گوما نمادگ فرتن صفگ مائک کا میستکن انگے نما اکن کن لبگتما میستکن اڑگن لے بڑوے قروت لائے گے منوی اکن کم فرصت نلبے کم گا وانما قروت لائے گے ویس اکن لبگتما ابامی ہوں کرمت نلا نتبے ہیں
1: گڑی تنگڑی نومی می اسر نمادو اکتو
2: اللہ اکتو

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ألم ملك وجمني مان الله أدي ألم إمبر داه ريبس إكلاق حضرتك هدواب الكر ورسكلاكو mi alaaya kurimati wefaawaa musibaata mi alaaya darma devwaandee adi miige badaluga miyevure hiyo kame mimwaru

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දීනු කැඩු
1: හවීරු කසිකෘත
2: අඅඋසු බිල්ලාහි මිනස් ෂයිතානිර් රජීම් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

شهادت فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

فهيق مر غفان مي واحد بلا مي استكون اباب وفاك ولا تي ميتم بلغا ابو بكر غفان مي خبر دي بيوداكين اتنا وداكين عاش غفان غندور بدي وداكين اتو رسول دو غفان غاكل ماتين يلو بيفا ساي كول ننغوا مونفل كشف كربوا ان دان كول كاري غا دي ككوفل جسوا ام مونفل غا بستيبا كيت كربوا بيدار بيه اورينغ نفس كلاهن قدرت تركم غا كلاهن غندي بنمي اوهار بيه ايه مارس كده رسول الله عليه كذي فان مچ صلوات اي سلام هوتے كذي فان دي دنيا گا ہنے حال کول گئی او ہر رفا ان حال کول گا ما کما فریم کم بول کما اے اخرین ما بفان گندی من مے كذي فان مچ کا دیما رے ما کنا گی جما نکر با ہوتے دین اس حال کول ال با فان نکو دا گن نون کون عمر فان بلال وی كذي فان کما کو رسول الله فان او ہر جی بلال جی یا گتن کو فریم نیکن کو نوادے ادی کے ایفان وڈاگین ہیں ابراہیمی کے افے کنڈو بانی ابو بکر ایفان اس ننگوا فا علا رسلی کا ابن الخطاب یہ بیدار ایفا وڈاگین منبرن ارا وڈاگین مارس کلاں کی کیبیان حمدا ایسنا بیدار وے اتو رسول اللہ ایفان کے وچ صدوا بیدار ایفا بیدار وے علا دنے من کان وا میھا یعبد محمد محمد ایفان الکن کرا کم گا فین محمد ہم کرور محمد ایفان قد مات او ہار ویے ومن كان يعبد الله ما رزق لان كبيان الكن كراميها فان الله هم كرور ما رزق لان حي دل دموديم واكلان لا يموت او هار نوا هوت اكلان حي كربا فا ابني انك هم كرور كليك فاني ميت مروانه ميهك وانهم ادي ميهني ميتون مروانه بك ادي صحيح كربا فا ابني وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مثال بدال وائل عمر غفاناي ادي برغن ميهم هيبلي ويتجي اني با ميهم غنو فاتي بيجي اير غنورغي تريغا تي باك تي بيس غنو في اتانگا تی بیوی عباس کی فانائی علی کی فانائی فاطمہ کی فانائی عائشہ کی فانائی کم گاری واگیم بے عمر غفان بیدارو کم گاری واگیم بے ادو ابو بکر غفان اے آئے کیا با بیدارو بیما افرنن ہی بی ای ایک کریگا دوہا کو ناہا آئے تک کھننے بے اتان اتان مکن ری واگیم بے سلامہ صلی اللہ بی اتو رسول اللہ غفانوں گے ام میں فاہو بس پڑی کم گاری اللہم حد دوا برکر بی کلا کو يغفر لي على فاف فسو عندي والحقني على لاحق كربا بالرفيق الاعلى متي بريكم با متراي ميلس ولي ام فا وصيه فليكم غاوي اوصيكم تبامي هنا وصيه كربا بالصلاه نمادا يمدغا وما ملكت ايمانكم تبامي هنا ملك غاوا علن نن هيكم حتمراي مي وصيه فلي دين في سلاما صلى الله عليه رسول الله يفان ehoma du dengen hinde geyai angar videri ai edu hai budu videri dan ding onne bo ei islamun hamaji emi hunga bachan abubakar gufanu khalifa kaman isi joma dan dene den e budu du ga e be kalun isuru ke gufan engi ge matin nani fillawa kafun kol dawa namaz ful kurwa fa fastan ga wadu afu ya khair man dufinat fi turbi a'zumuhu فطاب من طيبهن الترب والأكم روح الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سلام عليكم صلى الله عليه وسلم اترك يغفان ناني في الدبي علي يغفان اكما باق دبان تبوي عباس يغفان عباس يغفان ددر كلم فضلو يغفان غسام يغفان غسامت بن زايد يغفان اترك يغفان من يوان كوري شقران يغفان ഇതുക്ക് ഇർഫാൻ ബബുർഫുൽഗ വെടു വെവി അലി ഇർഫാനായി അബ്ബാസ് ഇർഫാനായി അബ്ബാസ് ഇർഫാൻ ഗെ ദിദർ കലുനായി ഇതുക്ക് ഇർഫാൻ ഫസ്താൻഗ വെടു വെവി സ്വർഗ വടാഗി ഇർ ഒന്നെ വിതാങ്ങെ ഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാമായി സല്ലല്ലാഹി ഇക ഇർഫാൻ ഹദീസ് കുർബാഫാവേ മൻ സാറ ഖബ്രി തിമൻ കല ഇർഫാൻ ഖബ്റുഫ്ല സിയാര കഫി മിഹ വജബത് ലഹു എമിഹായ വാജിബ ജേവ ശഫാഅതി തിമൻ കല ഇർഫാൻ ഗെ ശഫാഅി وقال عليه الصلاة والسلام السلام عليه الصلاة والسلام اترك يغفان حديث كربا فاوه إن لله هم كرورم مارس كلانك كبه أبوه ملائكة سياحين دطور كربا ملائكة يبلغونني تبنك يغفانا إبه أمك عن أمتي تبنك يغفان أمت ميهوك

0: بين السلام سلامت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورضي الله تعالى عن كل الصحابة والقرابة والتابعين أجمعين. سلامائي صلوا على النبي اترك الإغفان سبرك ولاغتي إسلامنا التكا إميهم إيغا هفاتاكين تبيها هندكو ماكو فريدي قلي ندانة ديتش دوك ربا فايفة إيه مارس كلاهن بابا اللي بفتاي إكال إغفان أولو بيغتاي يوه مي ديكن تبقى مچن إكال إغفان ماين أصحاب إكالون دوك ربا فاولاغين نبي يوه فاي إبيكالون إكال إغفان دين فارك ربا رتب فتح كربا دي ودرها الدين علي أروبا مارس كلاهن كوري ببعض فريهم كربا فيه اور میں مارس کلا کی بہن یدی اکلا کی بہ دعا کرا کمی می فدا بڑو نعمت کو مچ شکر ادا کلوم کی توفیق دے بہ مسے امین والحمد للہ رب العالمین. یقول المترجم غفر الله له ولوالديه وللمسلمين میاتنا نکمت اراد وی بہن دیا قصد کر سیرۃ النبویا علی نی ونی والحمد للہ اولا واخرا وباطنا وظاهرا الدعاء الکروی او گا انت مارس کلا بسو امین گی نیا فلائی ممبر فلائی اراد فلائی نلا ہما ابس می ہکو ایک مین کڑا ویس کمین نوہنگا ہوتے وے واللہ خلقکم وما تعملون فائی بسو امین گی فضل وانتا کم می نکمت علاین بسو امین گی محمد حبیبا گی ماسیرت دیوی بہن لیے نمم التوفیق دبا درم کرو بی کم مچا می نکمت علا شکر ادا کرا ہوری کم فدے کن توے وے اے شکر ادا کرا ومبس ہما بسو امین گی کی بین میں توفیق و ادے کنون اہن کمین نتے وانت الموفق يا رب. ارجو ادماي دعائكي مسيرتن دي اسلام اخذكن كم فائده دبا منكوت على اتاي ميلاغ ما بفن نساي ادور ادور بكل نساي مسيرت دي بهن ليمن هبر دبا هيتر ولاغي الامير الحاج عبد المجيد رنمدير كي لغفان ساي اكي لغفان ام بفا كو كل نساي مسيرتو كفدوا تنريح كلومن اهي ودبي ام بكل نساي مسيرت ليونو ميه كتاي يتولى كلي غفان الشوقوي لكم غا مسيرت ادو اهان تي بها بكتاي ادي امها اسلام تكون نم مارس كلا كي بي توبه يتولى كلي غفان غما بيجن با صراط المستقيم السيدا تبع بيجن علم التوفيق دبا ايمان كم متي غا مرغنوا يتولى كلي غفان شفاعة لبا نركا غني متي كربا سورغي غي نعم دبا مقل الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بحرمة سورة الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم.
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاه تيرت رسول سيرة بدار ودفاه وني هاجر محمد توفيق رحمه الله.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماني رودين هن إيرو حدي هتر بست بنما إفد عملتكن دروة إكبا نوا ميها هم إكن كاب أولمون إكبا بهرمكي الله إدي وديكم واقام النون
1: مردين هميرو فاسكال تليس منتو مي دينو كادو
2: مصحف في لاولي මේ මසෆම් ෆිලාවලෙගේ සතේක 30 නුවවන ෆිලාවල් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ කියවානේ සූරතුල් අනාම්ගේ සතේක දෙවන ආයතුම් ෆෂාගේ ඒ සූරතුගේ සතේක 30 වන ආයතක නියල මුදරිසකී අල්කාරි අලි වහීද් අබ්දු රහමාන් දර්වරුණකී හලීමත් සහුදා ආදම් ආයිෂත් ෆසිනා අදි රවුදා මුහම්මද්
3: අස්සලාමු අලයිකුම් වා රහමතුල්ලාහි වා බරකාතුහ්
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلاولة ميدوغة مي پروغرام غا كيواني سورة الانعام غي ساتيكا ديوان آيات فشايغن سورة غي ساتيكا ديوان آيات غن يلا ميدوغة پروغرام اڈواسا هوريها بفلونغس ساتيكا ساليس اوونا صفحان هلواغن تيبون ادين ام فراتو ميدوغة فلاولة مدرس كيا دين هوريها كودينوس اڈواهن تيبتي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل

0: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
1: وهو على كل شيء و... أي كون كهل تنه
2: أي إدغام
1: رنغلو.

عليها. عين فعل كل ما يعني أي عين صفة كي كبا انفتاح هم مخرج النار هلوي فدا فعليها إنني فعلي كم وقتك كذا عين بروي جنداني فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها

0: علم
1: عدوا بغير علم كونك هلا تنمي إظهار كرمه إنجه بغير علم إظهار واجب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميها حساب ميدغ فيلاور نيموني إرادة كوريا فيلاور كيكي بدل كلهم أميدغ وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مصفن فلاولے کے می پروگرام گ کیوی سورۃ الانام کے ستے کا دیون ایتوں فشاگن اے سورۃ کے ستے کا دیہون ایت گنیلا فلاول نگوا دوی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدا آدم عائشہ فزینہ ادی رودا محمد پروگرام فدی اڑگوند علی رازی

ekalaange fiyewa ehen ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddayen nudevenete adi etakeccha timan salamatevves nume kureveneme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

ಮುಸ್ಲಿಮೂನ್. ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವ್ರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವ್ರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವ್ರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فهي إهندو إبس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانتي أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارون إورنج وريرس قلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانته.

لا تنفذون إلا بسلطان. جنيناي إنسينج جماعتوغ ميهنيف ودتكاي بموغ إمها فراتكم نكومغن ديوما تيبا ميهن كلدان وغنوا نما فهي تيبا ميهن نكومغن غسبلاش ورغد باركم منوي تيبأ ميهنك ننكم بينت. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جني ناي إنسين نيف فه تيبأ ميهن دوغوكو إنكار كراني تيبأ ميهنك وري رسكالانك نعمتكوك ترين كون كون نعمتكن هي يرسل.

فاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانجي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانجي رحمان وانت رسكلانجي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكم تبايكا نفنانت فه تكراركو نظر هنگا بلاش اوويس كهلا خلل تبايا فنه هيه.

وحسير دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبامي هن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبامي هن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلانج فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كمبين هي هلو مجد تريغا منوي كافر نوي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور نواتا إكالانج رزق دفن هتوا في نما تيبا ميهن رزق دين ميهكي أي كاكو هي أدي كيتا ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೇ.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلن گے دیری علوم کی اوگن من اللی بے عبرت تری دارست کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر گے عبدالحمید جودت سحار لیووی واہ کاغ مچا

0: نهم ما دعاء إجابة كرهم جه فرصة أي ميهي ولا فا صالح ميهم جه دعاء إجابة كرهم هما أي فرصة بودو كامه أهمي ما يقول تان هذا في دارنا ميها كاريكا كم كو ألعون ما هم كم ميها كوسا ميها كاميل ليان هم دعاء كرام في ميها كاميل ليان هيو كان تك كورون كنا كرام في هيو كان تك كورون كنا كرام إم وراك هن ميها كدعاء وسام الله إجابة كرهم جه فرصة بودو آن
1: ada me swala ke alma mira program nimma dan tibe from alma adves ab tibe inge to alma tere me alma na swal phone ba tibe from ade nan not kore be phone ira kore be na at do kere badwan kam kam me do me hisab program nimma hab ka me dr sadul alma na ke bahut kore at gol de tibara barsha kor dan ma inge ta ad me hisab program nimma dan bakwe dan mere program phone ma ga orne producer ko tama se kore fina firag at tibe from me program genas tinam ga technical to hetre be amna thabeba me program ufadam me hushada din alma mohammed ramiz emmeha befuna bara ufawerkama baajerkama edemun anna hafta ga atte doge reti befuna badlo umidu meha sam bakwelana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: sida mago
3: mi nuwadiya megahertz deenuge adu

0: Assalamualaikum. Mee Divera Jegada Mahad Dirasatul Islam Yekwege Arabus Taskotin Gamaksud Gatta Yarko Fonwa Programme Mee Program Genisteni Mahad Dirasatul Islam Yakdarivaru
1: Addarsu Sadisu Wal Arbauna Badal Mia Satek Salis Hawana Filaw
2: Assalamualaikum Rahmatullahi Ubarakatuh
3: Waalaikum Salam Rahmatullahi Ubarakatuh
0: سأل المعلم تلاميذه
4: هل سمعتم عن المذنب البريء
5: كلام كشنك كبري غواك عليهنت
0: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ هل هذا معقول
5: مي بدي قبول كرك هذا واكيت
4: نعم وسوف أقص عليكم هذه القصة
6: فقد خالد كتاب القراءة بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
1: هذا كتابي أنت سرقته
6: فقال صالح لا يا أخي لم أسرق كتابك الكتابان لي
0: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
4: ماذا حدث يا خالد؟
1: فقدت كتابي ورأيته عند صالح
0: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني؟
1: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات
5: إهني أقول لك فتن باي موضوع واني أنيفة
1: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق
5: أقول لك كوكو إن باي قانوتا واني فيدا دافا
6: هو كاذب يا أستاذ إنه مزق كتابه ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
0: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول عيد الكتاب إليه
5: إيه صالح كليكي نباك وجه كليك إكوريا إبروني تدك إيه نايق إفاي عمرادي
1: يا أستاذ إنه ليس
4: أنا قلت لك أعيد كتابه إليه نفذ ما حكمت به ولا تتكلم
0: أعطى صالح أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
5: إيرو إينا غدا رويمكم رومون دي
0: ومرت أيام ليست طويلة
5: أدي قلدس قل ويتوي دي فهم
0: وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
5: خالد إينا فنهر غن هودم دانيكو أين أغتم قلفا وفنج
0: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
5: أدي صالح حمد كنت كوران قطق مجد أين هتام كوري
0: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وأنا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم
1: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
5: هم كرهورم الله ميستكن بين صحوري نغنوا إبس كميقا إبا أميهم إبا أميهم أمل نفسك أنيابري غنني
1: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
5: أدي اتباميهم مستهم مدغا حكم كرايرو عدل وركمايكو حكم كراهشكم اتباميهم إم رنغو نصيحة نصيحة ديواني الله كن همك شغله

0: أديس فارو ميدك في داو مدرس غالونغرستين.
1: سأل المعلم تلاميذه هل سمعتم عن المذنب البريء؟
0: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ؟ هل هذا معقول؟
1: نعم، وسوف أقص عليكم هذه القصة.
0: فقد خالد كتاب القراءة، بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده، ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له:
1: هذا كتابي، أنت سرقته.
0: فقال صالح: لا يا أخي، لم أسرق كتابك، الكتابان لي.
1: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم.
0: أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما:
1: ماذا حدث يا خالد؟
0: فقدت كتابي ورأيته عند صالح.
1: قال صالح: لا يا أستاذ، ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا.
0: فقال المدرس: معك كتابان، أحدهما لك، فمن أين لك الثاني؟
1: الآخر كتاب أخي الشقيق، أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات.
0: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق.
1: هو كاذب يا أستاذ، إنه مزق كتابه ليسرق كتابي. أنت كاذب يا صالح، أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف.
0: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع.
1: قال المعلم لصالح: يا صالح، أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول، أعد الكتاب إليه.
0: يا أستاذ، إنه ليس،
1: أما قلت لك أعد كتابه إليه، نفذ ما حكمته به ولا تتكلم.
0: أعطى صالحا أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا.
1: ومرت أيام ليست طويلة، وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود.
0: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح.
1: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو، ثم قال له المعلم: سامحني يا بني، وأنا بشر، والعدل الكامل لله عز وجل، لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم.

0: التمرين الأول.
1: متمرينك مدرس كرو أصواتك تيكودين جواب ديني تيكودين كراساتك ليكن.
2: السؤال الأول، هل يكون المذنب بريئا؟ السؤال الثاني، ماذا فقد خالد فهل وجده؟ السؤال الثالث، من أين وجد خالد كتابه؟ السؤال الرابع، لماذا ظلم المدرس صالحا؟ السؤال الخامس، من لا يظلم أحدا؟ السؤال السادس، ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
1: أديس فار ميدوغ تمرين غاوة سوالت كيا دينا.
3: هل يكون المذنب بريئا؟
1: السؤال الثاني،
3: ماذا فقد خالد فهل وجد؟
1: السؤال الثالث،
3: من أين وجد خالد كتابه؟
1: السؤال الرابع،
3: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
1: السؤال الخامس،
3: من لا يظلم أحدا؟
1: السؤال السادس والأخير،
3: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
1: أدم أقول مجنستيني مسواته جوابت.
0: هل يكون المذنب بريئا؟
2: نعم، ربما يكون المذنب بريئا.
0: ماذا فقد خالد؟
2: فقد خالد كتابه.
0: فهل وجد؟
2: نعم وجد.
0: من أين وجد خالد كتابه؟
2: وجد خالد كتابه في مكتبته.
0: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
2: لأنه حكم عليه ظلما.
0: من لا يظلم أحدا؟
2: الله هو الذي لا يظلم أحدا.
0: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
2: قال تعالى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

0: Kiedy trasulak sieraf.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafawa kirit rasul al sirat bidaru divafani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salafus salih ge bay bekalum bidaru ete salama ay salawali bi itur rasulullah ifam ge zaman guys Islam no mihum bis emihunni maris kilangi kibe dob kura mihum kama dawa kurte mihim be miya maris kilangi baba debbiye gulu kalifan bidal wate in kuntum tiba mihum banama tuhibbuna Allah maris kilangi kibe dob kura kamga fattabi'uni tiba mihum timan kalifan taba wate yuhibbukum Allah erum maris kilangi tiba mihum dob kura baba hutte wa yaghfir lakum tiba mihum nafsuwa zunubakum tiba mihum gafata فهي سلامي صلى الله عليه رسول الله يفان تبعو مي مارس كلاغي كبي اللوب يمغ شرطي كمغا اكلاغي لبا بيان كربا في ادي اكلاغي امي هنا اللوب اوريغا تمغ شرطي كيس هما اي كمغا لباش مي فهي كلي يفان تبعو نتمي امي هون اكلاغي كبي اللوب يون نتون كمغا ياي اكلاغي امي هنا اللوب اوريغن بون نتون كان ميايتون اي جي ادي كلاغي كبي ان الويت كمغا حق ادا كلامغا هما اكني اللوب يمغ اصل موجود ويغن بوك نومي فوديمي لوب يومك أصلك إتماعي ألاكو كماعي أي برسواميك كان إنكمك معرفة وريكن حاصل بمي مبني معرفة وريكن حاصل نوا إنسان دادي ما ديب إي معرفة وريكن حاصل بمم إهري كلاك كبير لوب خلاص قرآن جيفا هوري أليك إي لوب خلاص قربي كمغا واني إي كلاك رسكم فلبر لوب يواهما إكتشن نيك كمغا رنغل بممنا مهم ببه هوري إي كلاك فنوبي رسولاية تبارك تمنى فهي إكلانك رسكم فلاي إكلانك رسول الله بره دوبي وعي إبس أنكتش بانما أي حقيقة تغا مشركي كيو إي دوبي وعي إتشكي إميها مارس كلانك رسكم فلاي شريك كرا بده ميكن ريبتكو بيان كرا با إنجي وما مليا آي بابا دبا فاوه غدو كليك فان بدال واحد إن كان آباؤكم تباميهم بان بفان بانما وأبناؤكم تباميهم دريناي وإخوانكم تباميهم أخناي وأزواجكم تباميهم أميناي فريناي وعشيرتكم تباميهم اكوليميهم ناي واموال نقترفتموها تباميهم اكوكين ولي مداوتكاي وتجارتم يفارياي تخشون كسادها ايجي اغو دلويداني كما بيرغن ومساكن ترضونها ادي تباميهم روحي غواتي يدورتكاي احب اليكم تباميهم الدوبي بركم من الله ما رسكناك رسكم بره ورسوله اسوامي رسوله برناي وجهاد في سبيله اكلان تدموغا جهاد كلوما برناي فتربصوا تباميهم انتظاري قاتبه حتى يوتي الله ما رسكلان وديكم فما داندين بامره اكلان كوفا امر فلتكاي والله ما رسكلان لا يهدي القوم الفاسقين نلفا الجميع نتدمغ ندكوا هوت فهم يا ايتوغا من انغنون ميهم كرهما اككو كيمن تريكم بيس ما رسكلان رسكم فلاي اسوامي رسولا كيمن تريكم كوريان نريميها نواتا ايتريين هما اكاكو بس ايه ديكالونغي بس فلوغ كوريان نريميها نواتا ايتريين هما اكاكو روحن ايه ديكالونغي روسيو مبر كوريان نريميها نواتا ايتريين هما اكاكا بلواتن ايه ديكالونغ غنى بلابر كوريان نريميها نواتا ايتريين هما اكيكي مچن هنهيوكو باكيد كورن ايه ديكالونغي مچن هنهيوكو باكيد كورن مبر كوريان نريميها نواتا ايتريين هما اكاكتكا كورا كنتن ايه ديكالونتكا كورا كنتن كبر كوريان نريميها اي مارس كلاغي كبيرا رسول الله لوب كرا ميهم كم غان واني كان ميايتون صاف صاف كون انجي جيب افدا ميهم غي دولون تيما ورني مارس كلاغي كبير لوب كرا ميهم ني بنيس ابهيوس اميهم توبا وان جهي كوب بحي كيو ادي هتر وجن با دوغي مي ميني مارس كلاغي كبير لوب بوم غي شرط كي اكلاغ رسول الله تبع بوم كم غا لبوا فاوا كمت كيو ادي اس مارس كلاغ وحي كرب وفاوا فآمنوا بالله فيتبعنيهم مارس كلان كبيرا إيمان باته ورسوله إكلان رسول يتاي النبي الأمي أي أمي نبي آي الذي إكليك فاني يؤمن بالله مارس كلان كبيرا إيمان با وكلماته يسوى أمين بصفر تكتاي واتبعوه أدي تبعنيهم إكليك فانت

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ماتيوري عرشي جيوري مان الله جحضرتك تبايا الشفاء دفن دعا دنا.